اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر

وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك.

من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة.

وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا يا لطيف اطلب بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك.

الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من

وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه الحصار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب.

في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلم كلامك.

ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار.

وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه،

بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرِّق جمعهم وشتِّت شملهم واجعلهم غنيمة.

اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا

يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات وال

بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان الحمد لله الذي أخرجني من الأعادي والأذى والشجني وأفضل الصلاة والتسليم على الذي خدمته تعليمي على الذي أورثني كتابه وقاد للتأليف والكتابة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر حمدت ربي الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين شكرته بخدمة المشفع مستغنيا بسره عن مدفعي مدحت خير الخلق من محرم إلى انتصاف العام ذا تكرمي

رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب يا ربنا بالمنتقى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النسب صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفع ذا النظام بالرضا يرتفع صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكر ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماحي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وقد به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وقد له التسليم في الآل معا صحابه وللمسرات معا يا خير جالب الرضا وخير ناف صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلم واجعل سوره دواما قلمي وصل بالتسليم يا ولي على بشير جد

مشركا ومشركة، صل بتسليم على ابن مدركة وآله وصحبه يا من قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر، يا من به يغبطني الأكياس، صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلم، واعصم به كليتي من ظلمي. يا من حبى بيمن بدو وحضر، صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل. يا من

معك يا من لغيري ساق كل كد صل على خير بني معد وسلما عليه في الآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام صل وسلما يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسط منفعة تسرني تنبسط واجعل بحق

يشفع مع سلام يجلب المصالح والآل والصحب وزدني صالحا. يا ربنا صل صلاة تجبر كلا

وصحبه في الحال والمآل. يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من علل، أوصل صلاة بسلام نام إلى النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وصحبه الدنيا.

وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا بجاهه ولي قدت المددا مزحزحا عنك الكلي ترددا صل وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفيضا وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صل على المختار أفضل صلاة كما بجاهه وقيتني قلاه فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت

أن ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجاهه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة

يهب على الذي هو الوسيلة ليا إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي واقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأه ولاية واقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأه ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صل صلاة قد تقيني أبدا المكر حيثما اختفى.

والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى، واجعل به كليتي ظرف هدى. صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر، سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل يحمد.

كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفا يا من برحمن رحيم وصفا صل صلاة

إلى الجنان ما يجر لشفني وصل أفضل صلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على

وصحبه الكملة الرجال. يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد. يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي

على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآل وصحبه الغر

يسرت فضلا أمري. يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحدوا، مع سلام نائر ينور كليتي كمالها تبشر، على الذي به أروم كلما أرومه منك النبي المعتمى، سيدنا محمد والآل والصحب، يا من راض لي أقتالي، يا من كفاني ذوي الضلال قبل به وجدت بالحلال، صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع. يا ربنا صل صلاة تدفع لغير نحوي كل ما يروع،

سعادة ولي عدايا غلبت سيدنا محمد والآل والصحب يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفيض بلا حساب يا من به عصمت من إخلال في العقد والأقوال.

0: 270 61 51 السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام. من زي أبا باي مور.
1: ما لي بها بعد السيارة. سين فارونا كل كبار يجيب. نت مسنج. نت نال باي مسنج. سين هدي ممجر لي. لي خاص بير باي مبتكر. نونغو تريسال نونغو لتندير. Dam sambak dam khalil fallu ton bayuma ken dal yi nek del sara yi waxna alhamdulillah rabbil alamin
0: ba ci kanam bu fekke amul ku nek ci ligne bi.

من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من غزاه الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب وهو الذي بالقدر العظيم الذي زاد الله سبحانه وتعالى وهو ما جعل ربي وعدا

سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزل عليه به قول ربي أمعني شهدة ببدر من ثور الخلق بدد حاجة من إله حاجة من الغي إلى بيت الإله لقد تبعني الله وضر كل إله تبعني حب ربي الأول ورمضان سيدنا في جمعة الولين ربعني حب ربي الأول ورمضان سيدنا في جمعة الولين رافقني جندري

في سبيل الله من أجارا وفي نار العالم في الدارين حيث مثل من كفى علي العالم أكرم الله بكونه عنده وبه يباهي حجبه وذله بل توالده

ذاك يقول من الفجور وحمام الحمر فيه فجمد بلا بها المفاسدا الله صعد بيديه الفاسدا مدري المصالح المريحة من بالجنان قعد في كفريحة ضمن اليوم له لدغ جلالي لجلي وليح موجباتي الله أكرم وأكرم بلا حجر وعمير يفدا وكبلا نويت في الرواج في المباح وفي مباح

بدر به ويبتغي الهوان. لم يغني بعد الغناء احد فيه كهزبه فاذهب ونوجه.

وقال جميل أمدنا للسمد أداني الله براه أمين وبكتابه وأحمد الأمين وبعد

0: تبارك الله ما شاء الله امنا صلبو باخبا ما شاء الله يالنا يالا فايل نيو شيخ احمد بامبا
1: سانت كو فغال بدا بين بامبا في كوي تال بروسين داوال فوي اني
2: فوي اني
1: سانت كو فغال

اللهم بارك وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

ببدل وللخلائق بلد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان زوال ذو القعدة ذو الحجة شهيدا لله وبعظم الكتاب بلا عهد ولا أذن ولا عتاب أنبياء الله والنحلة الركوم خل لك أهلي رضا وخيركم أدري أن يعيد ما كاد يقول من الفجور وحمام الحمر فيه أدري

وقادني رحمتنا للسند أدامي له براح أمين وبكتابه وأحمد أمين وفي عين غضب

وسلم وحكم من دهر عظلم ندم من بلاد يسلطان ندم من بلاد يسلطان ونبي من حكام والشيطان مدد يسر المكون من جعل قد يمت يوم بدي فنجعل

الفجرات العمر القدر عظم ذلك. آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك لقدر عظم ذلك يا شكور على من واب الأجر الصافي والكرامة الصافية ولدان صدق في الأولين والآخرين ووجبت لكهون ونعيانا ورضاك الأكبر.

الى دخول الجنة التي وجمت قولا لوجهك الكريم محمد فيك امر مبغضا فيك بفعل لما تعلمت به بسمعت دعاء عن لوجه الله بعد

الأجدد وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مكان أعمال سجن بعد الذين حافظوا على صيام ترنديه أغلق باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام ترنديه أغلق

وغضبه وردي الأول وردي الثاني وجمادة أولى وجمادة الثاني عرجة وشعبا ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة وفي يوم النهر

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل كتابي بخيري رمضان صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله.